0: من حاجه
1: واحد
0: الله
1: اثنين
0: انا احلى عروسين
1: ثلاثه
0: بالله العظيم
1: اربعه
0: حلوه منوره
1: خمسه
0: لو خمسه في ايه العدو
1: سته
0: طب قلب خالي
1: سبعه
0: ايام الاسبوع
1: ثمانيه
0: ابواب الجنه
1: تسعه
0: اعمل ببطن امه
1: عشره
0: عشر عشور العيشه تقولش غيرها خام حرام وكله جاي جامد فيه وقال ايه
1: ايه